صدق وأخرجني مخرج صدق ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ربي أدخلني مدخل صدق.